0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا ونبينا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dipersembahkan oleh

قائمه آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة.